لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. استووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله أكبر الله أكبر من جل وعلا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرأ

له يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى.

قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.

أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. القارئة ما القارئة، وما أدراك ما القارئة،

الوحوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية الله أكبر.

الله أكبر. السلام عليكم. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد اللهم صل على سيدنا. كما صليت على سيدنا.

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عليك الحمد إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين أنعمت عليهم وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. آمين. حمدا الشاكرين حمدا الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لوجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم إنا نسألك سلامة. اللهم إنا نسألك وبركة. اللهم إنا نسألك رحمة. اللهم رزقنا القناة. اللهم حبب علينا في صلاة الجماعة. اللهم رزقنا يا ربنا مع النبي المصطفى صاحب الصفا. اللهم اهدنا بهداية القرآن ونور قلوبنا بنور القرآن وزين أخلاقنا بذكر القرآن. ربنا اغفر لي ولوالدي وارحمهم كما ربونا صغارا. ربي هب لي من الصالحين. ربي هب لي من المحسنين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة.
1: Demikian pendengar, selesai sudah rangkaian pelaksanaan ibadah Jumat yang ditutup dengan doa yang disampaikan oleh Imam Ustaz Nurdin Hidayat. Dan sebelumnya dua khutbah telah disampaikan oleh Khatib Dr. Kyai Haji Ang Ridwan M.Ag. Beliau adalah Ketua Laboratorium Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung, yang mengangkat tema tentang mengapa kita masih diberi usia. Dari beberapa hal yang disampaikan oleh Khatib bahwa kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu nikmat usia, agar kita senantiasa terus untuk beramal saleh, mencari bekal menuju kampung akhirat. Dan juga ini adalah sebuah perbaikan diri kita menjalani kehidupan kita di sisa-sisa usia kita. Demikian petikan khutbah dari Masjid Pusdai Jawa Barat. Saya Rewijaya dan Kang Yosep kembali ke studio Pro 1 dan Pro 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pendengar, telah kita ikuti bersama siaran langsung sholat Jumat dari Masjid Pusdai Jawa Barat.
3: Bandung siang ini.